زمقة لا مرنة تكت با مكونة جزولة جزونة وعبا سكون فولة وفولة بها.